أعلم من أين أبدأ، فكل البدايات لها نهاية. أريد أن أروي لكم قصة أم أنجبت طفل في 24/10/2024 على هذه الحياة، ولكن شاء القدر أن ينجب هذا الطفل بمكان كله حروب وموت وخوف وقلة الإمكانيات التي يستحقها أي إنسان على وجه هذه الأرض. الطفل الحلو، قصي الحلو، الذي بعد شهرين من ولادته اكتشف أنه يعاني من مرض نادر، وبهذه الحالة وضعت علامات استفهام أمام والديه. أين يذهب وماذا يفعل وما هي الحلول التي يجب أن تفعل حتى يتعافى ابنهم؟ وكأنهم بدوامة اسمها الموت البطيء، وكان القصف والنزوح والموت في كل مكان، وكانت المستشفيات بحالة الطوارئ، ومن الصعب وجود علاج أو رعاية صحية تليق بقصي، وأيضا الجرحى بالمستشفيات. حتى كان هناك بصيص من الأمل الذي تمسك به والديه، وهو فرصة خروج ابنهم الوحيد للعلاج بالخارج. ونعم، بعد معاناة وانتظار وقلق أتت الفرصة التي يتعالج بها قصي بإيطاليا، وبهذه اللحظة كان والديه بقمة السعادة بأن ابنهم قصي سيتعالج أخيرا بإيطاليا. وصل إلى إيطاليا بشهر نوفمبر، وبعد رحلة العلاج من مستشفى إلى مستشفى ومن دكتور إلى دكتور حتى انقطعت بهم السبل، وأصبح المختصين عاجزين عن فعل شيء لهذا الطفل البريء. ولكن كان قدر الله نافذ، وانتقل قصي الحلو إلى جوار ربه بعد معاناته مع هذا المرض. ومن هنا لا نقول إلا ما يرضي الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.